0: ميجاهرتز
1: عرف اف راديو.
2: المناكة
3: المناك
2: فندارن على لانور دات ملازا
3: يرو تنتارا ليبي
2: دات سيد نونا
3: يرو ولا ميس فياتشيك ليبي تيو مني فيرا مونتسيكا سين في نون
2: فندارن عرينو سنان ايتم راديو لوتيران مانيرنا نوس إيساك نعم نورا تويزاو
3: بيارا مياس
2: فوي بي لوتيران ممبال في فندايسان
3: عرشيفان فيانقون لوتيران مالاقاس
2: لوفاسو